0: يبي ياتي شرك
1: مظاهر بي اف ناي اذا تشيرنا
0: سايسي فنوي بيتا فتا
2: يجينا كيف فنتورنا مهمة فنوسي كالي
3: قلبانا ثام
4: If you know about-